0: هاي بنتو قوي انا من غلاك انا قبل سباسين تنورك
1: يعني هو تقبل سباسين نعن نيا
0: من تتابن الماكوري اريد تابي موراك انت ميتا ادي تراقوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس
2: اقا ما توقع تبوتك بوك انت ميوري اغطوك يوراك بانا ما تورون واكنا انا قبل سباسين يون وراك انت ميتا ادي تراقوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس كتمن يمو انانون مي ديريك يايو Ibu busi yang ibu buat kalau ibu tu kan aku yanis, karena kau siapa yang miaus, bukan kau bertakin pasin naikai.